الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصيرا لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي قطعت بعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمتي بأفضل الكتاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجاب. فيا أيها الأحباب إني أوصيكم بتقوى الله وهاب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس

بر الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا أنه هو الحكيم العليم.

الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد

الحامد وفي السماوات والأرضين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة مسبحة بكرسي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق

اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيد الذين قضوا بالحق وكانوا به يعظمون سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانس

الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفعنا بلاء ولا والوباء والفشل والمنكر والبغي والسيوف المختلفة.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: إياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Anwar, Jalan Mahitusim 2 Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Ustadz Haji Rosyadi dan Bilal atau Muazzin adalah Ustadz Ahmad Saiman. Dan hingga di sini pula kebersamaan kita secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota
2: Samarinda. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Detik berharga.
3: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.